عنديش أي وقت للهبل للأمل للصلع للبزم للكسل للطفر للزعل فيش وقت فإجا إجا إجا التيس إجا التايسون إجا الحامل كل الطابق بالحق طابق تلحقش هيعمل

ساكت ومالي شايط حالي بسمالي كسخت الإرادة بسخونة وبرادق سخونة وبرادق بلمس معلب للأسف بالمنفى بستنى ثواني دقائق ساعات